تدعي مي ابتدى اكثر وقت مي كي نبع نعود كي ابتدى هين تري نمين كاسكت نوسكا او نوريكي تري انتان سكاس كرو كرو كاس يا تري تري اوباجي هوستي نسا سران نمين بابا خلاص تري نمين ابا ميس كاو كي نمين نمين نمين نمين وراوش قاعد عن أبيتي ها إي تي نسكو سيحافا يعني لانت أبي نوريت ويدي كيبا تاري كل مانس قبطو جيري خورو أبي غانت ترى كوي ترينس كيري كوي ناك أبي ديسي تاري كي نمي بيابلا ديسي اللي كرا كوي ترينس كيري أو جي كل مانس قبا خو نمي نوش تاستا ناري إي إلتريس ترينس كيري لا كورو نا كوي سي إتكا تاري كوز كا أوسكي نين قاسا أتو فلوتر سرامين كاروا فلسك بخيان كيبا كوا تاري ألباتين أم نا كوز كا أوسكي ورغا سي ماري كها إتاس تاي أمكول إرامو كار إن نوري تلين جري خورو تاري سي نتي إسكي نيرين آس نامي نوسا كوزا سي خلقا خلقو خلقو تقو كا آ كان سي كلس ويبا كبخ ميا كوزا هوريان كا هياو أون سي هوري كوي كون كنا كوي يبا سيشن كامي سي كوي كوي كوي كوي كوي كوي كوي تاستي نتا تاري أما خوي سي تامي تافيا نامي نوسا كلس تي ماري وكاست تارا كوروس كي تاري مغاري ساري مان أخاسيكو نغا